0: واو كونوا كونوا باروش خمس شوكولاك نهورش خمس شوكولاك نهورش كونوا كونوا باروش واو واو واو دوليان دوليان اسمع أما اسمع أما دوليان دوليان اسمع أما اسمع أما
1: كتير قاف تصبر قاف جرك قاف جرك تصنيم
0: روك روك روك غا روك روك روك غا كوك كوك كوك كوك كوك كوك كو بيجمي شكول لاس خذيج نرولوي إيجي جي جن كوك شخمنيتان مشاتوني بيكا كودي ملاكتيكا مشاتوني مورا بوكا مسالونا مشاتوني بيك بيتك بيتك كن كيوز كن بوك كن آجي كن غليف جيو إكا هرسك ذاهدين and the thrushes И они хили водили хиках, хиках, ксон, ксон, котинец, котинец, чединец.
2: Ка-ка, косы няма, шеме вах, гарах корем.
0: Крок, крок, крок, косыфиох, шеме вах, коспила гнеоль. Крок, крок, крок, косыфиох, шеме вах, коспила гнеоль.
3: Well, let me ask you this.